0: تيدمتي سالي تيدمتي شوف داك السي محمد المولد الشمالي شي ناس بيمشيو لموريتانيا هاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: A esta hora, la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.